0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: تنطلق هذا الشهر حملة راديوثون للتبرع للبرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء حاضرا ومسموعا في أستراليا. دعمكم اليوم استمرارية لصوتنا غدا. ساهموا وادعموا وكونوا شركاء في استمرار البرنامج المصري. البرنامج المصري هو صوت مصر وروحها التي تصل إلى كل بيت وتجمع أبناء الجالية حول لغتنا وثقافتنا وذكرياتنا الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ونشكر حضراتكم على تعضيدكم للبرنامج المصري على مدار الأعوام السابقة.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
7: البرنامج القادم البرنامج المصري.
8: ZZZ 92.3 FM.
7: على موجة 92.3 FM.
9: To the newsroom with me, Charlotte Gallagher. The first details have emerged about the condition of Krista Pike, the American woman who was taken from the execution chamber to a hospital room after surviving two lethal injections. Pike was given the death penalty for murdering Colleen Slemmer in 1995. Stephen Hale, who's a criminal justice reporter for the Nashville Banner, was one of the seven journalists who witnessed her botched execution in...

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. طبعا نعتذر عن عدم طلوع المقدمة تحت البرنامج، بس احنا بنرحب بكم مرة تاني. تليفون البرنامج المصري 94151923. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر. مواعيد البرامج المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة مساء. فكونوا معنا، فهناك المزيد والمزيد والجميل في الاستماع وفي المعرفة.

عزيزي المستمع، احنا عايزين ننوه ان الشهر ده بدأت حملة الراديو سون لجمع التبرعات. احنا بنقول ان شاء الله هيكون بدايته تبرعات للراديو سون، فاحنا طمعانين في كرمكم اللي متعودين عليه دايما كل سنة من المستمعين اللي بيحبوا البرنامج المصري. عاوزين نشوف تعضدكم كرمكم اللي متعودين عليه. وعلى فكرة الشهر ده اعلاناتكم هتكون ببلاش، فري، مفيش رسوم هتدفع. اللي عنده بيزنس عاوز يعلن عنه، اللي عنده أي حاجة بيحب يعلن عنها، دي طبعا بتكلف فلوس، بس الشهر ده الإذاعة عاملاه ببلاش، هيكون موجود. كمان اللي عاوز يهني أعياد ميلاد، أعياد جواز، ولادة أطفال جديدة، التعضيد هنقول بيبدأ من $5 لغاية $1000. وإحنا ياريت نعلم أولادنا إن هم يتبرعوا للبرنامج المصري. وعلى فكرة التاكس هيكون فري، أنت ممكن تعمل كليم عليه. ده الدونيشن، طبعا ده يعتبر دونيشن، هيبقى فري. فإحنا منتظرين تعضيدكم على 94151923، ومنتظرين تليفوناتكم، وحتلاقي اللي هيرد على التليفون جايز هو يكون أجنبي بس برضو هيفهم الاسم. ادوله بس الاسم، التليفون، قيمة التبرع، وإحنا نعمل معاكم كونتاكت ونشوف هتدفعوا إزاي. ألف شكر مقدما لكل السادة المستمعين ومعضدي البرنامج المصري. وكمان بننوه كمان ان احنا مش هننسى تقديم الساعة الليلة حسب التقويم الصيفي وقبل الذهاب للنوم، هنقدم الساعة ساعة. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر بخير بمناسبة أعياد 6 أكتوبر. كل سنة ومصر الأم طيبة وبخير.

عزيزي المستمع، احنا بننوه مرة تاني ان احنا بدأنا حملة الراديسون، فبنتمنى من كل قلوبنا ان كنتوا تتصلوا بينا على 94151923. هيكون في حد منتظركم على التليفون هيرد على التليفونات. احنا بنقول يا رب كده ان شاء الله التبرع يوصل، هنبدأ من $5، مش هنقول 10، هنبدأ من 5 لحد $1000 طبعا، واحنا واثقين في كرمكم. هيكون رافع رأسنا ورافع البرنامج المصري كمان اللي بيخليه ان هو يستمر. ده برنامجك في المهجر، بتعرف اخبار بلدك، بتعرف اخبار استراليا اللي انت عايش فيها، بتعرف الاخبار كلها وكلها بتوصلك وانت قاعد في البيت. طبعا احنا بنتمنى ان كنتوا تعضدوا البرنامج المصري علشان يستمر البث بتاعه على الهواء، ومنتظرين تليفوناتكم.

معلش احنا بنأسف لان بعض الاجهزة مش شغالة، لا شغالة اغاني ولا شغالة اي حاجة، بس انا هقول لكم خليكم معايا نوطي الموسيقى دي شوية. في كمان في بس هقول لكم خبر، احنا كان مفروض انا عندي اخبار موجودة بس الموسيقى بتاعت الاخبار ما اشتغلتش، فاحنا بنعتذر للعطل ده طبعا. معرفش حزيع الخبر ده بيقولك ده الخبر ده محلي من ملبون، بيقولك ضرب زلزال بقوة 4.8 منطقة ساوث جيبسلاند بفيكتوريا بعد 2 صباحا فجر اليوم، وكان مركزه قرب أروتا على عمق نحو 10 كيلومتر على مسافة تقارب 130 ل 135 كيلومتر جنوب شرق ملبون، وشعر بالهزة سكان مناطق واسعة من ملبون ومناطق أخرى في الولاية، وسجلت الهيئة آلاف البلاغات من أشخاص شعروا بالزلزال. وبعد كده جاءت هزة ارتدادية الساعة 3 صباحا بقوة 3.1 درجة بعد أقل من ساعة، ولم تسجل تقارير أي إصابات أو أضرار كبيرة، ووصفوا الزلزال بأنه أقوى الهزات اللي شهدتها المنطقة خلال عقدين من عدم وجود تحذير من تسونامي. وبنقول ربنا يستر يا رب على ملبون وعلى بلاد العالم كلها اللي بدأت تئن من الكوارث الطبيعية ومن الأمطار ومن الهزات، وربنا يستر. بنكرر دعوتنا النهاردة، احنا لسه مش هننسى ان احنا عندنا فقرة راديوسون، ياريت تحاولوا تتصلوا بينا، تليفون البرنامج المصري على 9415-1923، وهنكون معاكم على التليفون. ادونا بس يدوب الاسم، قيمة التبرع، رقم التليفون، واحنا هنزعها لو قدرنا نزعها النهاردة هنزعها، او البرامج اللي جاية، والبرنامج اللي جاي هيكون يوم الثلاث. تتصلوا بينا يا ريت دلوقتي على 9415-1923، والف شكر ليكم مقدماً.

0: عزيزي المستمع، معنا على التليفون القس هاني موسى شاكر القادم الزائر من القاهرة، وهو راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية بوسط القاهرة. أهلا بك يا جناب القسيس في البرنامج المصري، وحمد الله على سلامة وصولك للأراضي الملبورنية من القاهرة.
1: مساء الخير يا مدام هايدي، ومساء الخير لكل حبايبنا وإخواتنا اللي بيسمعونا عبر البرنامج العربي وهذا الراديو الجميل واللي أنا سجلت فيه قبل كده. فأنا بشكر ربنا لأجل وجودي معاكم، وسعيد جدا بالحوار اللي هنقضيه مع بعض في الوقت ده.
0: طب حضرتك هتكلمنا على موضوع الأسرة في بلاد المهجر، وطريقة مثلا هنقول يعني نتعامل إزاي مع بعض كأسرة أو مع أبناء، مع زوج مع زوجة مع جد وتيتا ماما بابا. فأنت طبعا هتلم بالموضوع ده كله جانب القسيس. اتفضل يعني جانب القسيس هاني.
1: يعني خليني أقول باختصار وفي جمل وعبارات، يعني مش هطول عليكي ولا على حبايبنا اللي بيسمعونا، لكن خليني أتكلم عن فكر العيلة. فكرة إن يكون في عيلة، أب وأم وأبناء. احنا مرات كتير وانا بنتكلم عن العيله بنعتبرها اختراع بشري او ده نظام اجتماعي، لكن العيله اساسها هي فكره الهيه. فالله من البدايه هو اللي قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده، فالله اوجد لادم حواء. وبعد كده قال الكتاب كمان يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. فالعيلة ظهرت قبل السقوط، العيلة ظهرت قبل دخول الخطية، العيلة ظهرت قبل ما يكون في مجتمع وفي دولة. فقبل الدول وقبل المجتمعات وقبل الأنظمة البشرية العيلة كانت في فكر الله. فالله خلق الإنسان ليكون وسط جماعة، تمام كده؟ طيب، وبالتالي خليني أقول، ودي الفكرة الأولى اللي أحب أكد عليها، العيلة هي فكرة إلهية مش اختراع بشري. سواء بقى أنا بعيش في أستراليا، بعيش في مصر، بعيش في دولة عربية، بعيش في أي مكان في العالم، كوني أنا وسط عيلة فلازم أتأكد إن ده جزء من مشيئة ربنا لحياتي. الأمر الثاني، العيلة دي بيربطها عهد بينهم وبين بعض مش مشاعر. الزوجة مش مكملة مع جوزها بس لأنها بتحبه أو لأنه وعدها بحاجات أو العكس، لكن العيلة مبنية على علاقة عهد. شخص بيقرر يدخل في العهد ده مع شخص تاني. وبالتالي الفكر المسيحي لا يبني الزواج على أنا أحبك طالما أنا أشعر تجاهك بمشاعر معينة، لا. الفكر المسيحي مبني على العهد والالتزام والأمانة، وعشان كده الكتاب بيقول ويكونان جسدا واحدا. يا مدام هايدي، علاقة العهد دي هي اللي بتحفظ البيوت من الانفصال والطلاق.
0: طبعا طبعا.
1: وان كل حد، لان لو فكرنا بالتفكير ده انه العلاقة بيننا علاقة عهد، وهذا العهد امام الله وامام الناس، مش هنفكر ان في يوم من الايام ننفصل عن بعض، لكن هصدق ان الرب هو الشاهد بيني وبين امرأة شبابي. العهد ده في قرار بالالتزام، في قرار بالعطاء، في قرار بالأمانة، في قرار بالحب، تمام كده؟ وبالتالي المشاكل حصلانة الأيام دي، خليني أتكلم من قلبي لكل إخواتي اللي بيسمعوني. ليه؟ لأنه تعاملنا مع الزواج على أنه مشروع اجتماعي. فإذا أنا بعيش في بلد بتتيح الطلاق والانفصال، أوكي، ما أنا أعمل كده. يعني لو أنا بعيش في بلد ولادي ينفع يعيشوا بعيد عني وما ربيش ولادي في مخافة ربنا، خلاص أوكي. لكن يا جماعة، وجود زوج وزوجة كفكر ربنا، بس الاتنين في فكر الله جسد واحد، عهد لا ينفصل أبدا، ده فكر الله. اللي عمل الجواز هو اللي صمم فكر الجواز. خليني أقولها بطريقة تانية، اللي اخترع الغسالة والتلاجة هو اللي حدد الهدف منها وكيفية استخدامها. ربنا هو اللي أوجد الزواج، ربنا هو اللي أوجد العيلة، وربنا هو اللي عمل المشروع ده، وربنا هو اللي بيقول إزاي يعيش وإزاي يكمل وإزاي مفروض يكون في أفضل صورة. طيب، الحاجة الثالثة والأخيرة، داخل العيلة، خلينا أقولها بطريقة تانية، اللي اخترع الغسالة والتلاجة هو اللي حدد الهدف منها وكيفية استخدامها. ربنا هو اللي أوجد الزواج، ربنا هو اللي أوجد العيلة، وربنا هو اللي عمل المشروع ده، وربنا هو اللي بيقول إزاي يعيش وإزاي يكمل

0: ياكلوا ويشربوا ويتعلموا، لكن اربيهم في مخافه ربنا، ازرع فيهم الايمان. بس لو انا ما عنديش الايمان والعلاقه مع الله، فقد الشيء لا يعطيه. العيله مدعوه، جوه العيله الايمان اللي انا قبلته ومعرفه الله اللي انا اختبرتها بزرعها في ولادي، ولادي بيزرعوها بعد كده في احفادي. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن شخص اسمه تيموساوس، قال له الايمان الذي سكن في جدتك لوئيس وامك افنيكي، وانا اثق انه فيك انت ايضا. وهنا الايمان، العيله يا مدام هايدي، العيله بتعدي الايمان لبعض. بالعيلة احنا بننقل الايمان ومعرفة الله، بالعيلة احنا بنعيش المحبة اللي بتكلم عنها. الزوج بيحب مراته، الزوجة بتحب جوزها، الاولاد بيحبوا والديهم ويرتبطوا بيهم، الاباء لا يغيظوا اولادهم لكن يربوهم بتأديب الرب وانذاره. وبالتالي البيت المسيحي مش مكان للنوم والاكل والشرب والدراسة، لا، البيت المسيحي مكان وبيئة للحب والإيمان والتلمذة ومعرفة الرب. وده البيت اللي هيكمل، وده البيت اللي هيستمر، وكمان ده البيت اللي هيحمل رسالة للناس اللي حواليه، للجيران والزملاء والأصدقاء. واللي بنعيشه في بيتنا هو اللي هنشجع أخواتنا كمان إنهم يعيشوه، بس شرط إننا ناخد قرار ونقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أما فالبيت المسيحي الناجح ليس البيت الذي يدور حول الزواج أو الزوجة أو الأولاد، بل البيت الذي يتمحور حول الله. يعني يتمحور حول الله، يعني الله يكون مركز البيت، الله يكون رأس البيت. فمش الراجل هو رأس البيت، الله هو رأس البيت. وبالتالي ده اللي بيدي نوع من الاستمرار، وده اللي بيدي للبيت نوع من الصلابة ونوع من القوة، ويكمل البيت ولا يفقد. العيلة مشروع إلهي، العيلة علاقة عهد، العيلة بيئة للتلمذة والإيمان ونعيش جواها الحب. وبالتالي الله أسس العيلة، في ختام كلمتي وبعد كده لو عند حضرتك سؤال، الله أسس العيلة لكي نعيش المحبة، لكي نتعلم الإيمان، لكي نمارس الغفران، لكي نكون جسد واحد، لكي نقدم شهادة للمجتمع. دي العيلة اللي في قصد الله، دي العيلة اللي في مشيئة ربنا، سواء بقى بيعيشوا في الشرق ولا في الغرب. بيعيشوا، احنا بنشوف هنا في استراليا عائلات متماسكة ومترابطة وجميلة، وبيعرفوا يعبدوا مع بعض، وليهم ارتباط بكنيسة، وبيربوا أولادهم في مخافة الرب، وعيالهم بيكبروا في الكنائس وبيتجوزوا جوه الكنيسة، وعارفين يعيشوا رغم صعوبة البلد، رغم تحدي الثقافة مرات كتير. بس اسمحوا لي أقول لكم، لا الثقافة عائق، ولا وجودنا في بلد فيها مساحة من الشر والخطية، لأن خلاص الخطية بقت في كل مكان في العالم. لكن احنا واخدين قرار، يا رب انت اللي أسست بيتنا، وانت اللي جمعتنا، وانت اللي وحدتني بمراتي، وانت اللي استأمنتني على أولادي، يا رب ساعدني أن يكون بيتي ليك. كل يوم نصلي الصلوة دي وأقول يا رب بيتي يكون ليك، ولادي يكونوا ليك، أحفادي يكونوا ليك، ولا سلطان لعدو الخير على أولادي. وهنا نعيش العيلة كعيلة في ذهن ربنا وفي مشيئة ربنا، ونعبد ربنا مع بعض، ونكون مع الله في السماء كل حين كمان مع بعض. أتمنى أكون في الدقايق القليلة اللي فاتت قدرت أقول أهم الأفكار عن العيلة في فكر الله ومشيئة الله، وكيف نعيش كعائلات مسيحية حقيقية مؤمنة، بغض النظر بالمناسبة عن مش بس البلد اللي عايش فيها، لكن بغض النظر حتى عن العقيدة، وبغض النظر عن الطائفة. أنا ممكن أكون من أي طائفة، أنا أرثوذكسي، كاثوليكي، إنجيلي، من المذاهب الكتير المختلفة داخل الطوائف المختلفة، مش مهم طائفتي، لكن أنا مؤمن بيسوع المسيح، عيلتي ملك يسوع المسيح، فأنا بقرر أعيش وأعبد يسوع في أي كنيسة، في أي طائفة، في أي مكان، لأن في الآخر كلنا واحد وجسد واحد، رأسه هو يسوع المسيح.
1: بس sometimes يا أساس يعني البلد فيها حرية زيادة، يعني الأولاد طبعا شايفين عايزين حريتهم، الزوج عايز يشوف حرية.

0: الزوجة في نفس الوقت عايزة تشوف برضو حريتها، فده بيقيد بيقيد عمل الرب بينهم. فهي دي المشكلة بتاعت البلد. يعني احنا يمكن احنا في مصر يمكن دلوقتي بقت يمكن زينا هنا تقريبا، فده اللي بيمنع ده اللي بيمنع الزيجات انها تكمل او حاجة. وبعدين في آية بتقول ما أزواجه الله لا يفرقوا إنسان
1: يا ما جمعه الله
0: لا يفرق انسان.
1: مدام هايدي انا عايز اخد من كلمتك وبشكرك لتعليق، هي الحريه ايه؟ احنا مرات بنفهم الحريه ان انا اعمل اللي انا عايزه، لا عارفه المفهوم الصحيح للحريه؟ الحريه مش انك تعمل اللي انت عايزه ولا اللي يعني تحب تعمله، الحريه انك تعمل الصح اللي مفروض تعمله. الحريه هي انك تعمل الصح اللي انت مفروض تعمله، بس الصح ده مش هتقدر تعمله من غير يسوع، لان بطبيعه الانسان كل من يفعل الخطيه هو عبد للخطيه. العالم اتكلم عن الحريه على انها نوع من الاباحيه ونوع من التسيب ونوع من ان كل اللي عايز يعمل حاجه يعملها، مش دي الحريه. مش انت بتشوفي اولاد بيشربوا دراجز ومخدرات ولما تيجي تقول له حبيبي ليه بتشرب مخدرات يقول لك انا حر.
0: يا مظبوط.
1: على فكره هو مش حر، هو مش حر، هو عبد للمخدرات.
0: مقيد.
1: بنشوف ناس عبيد مقيد للجنس يقول لك انا حر انا اعمل اي حاجه انا لا انت مش حر، انت مقيد، انت عبد، انت مقيد، انت محتاج يسوع يحررك. وبالتالي الحريه مش ان انا اعمل اللي انا عايزه، الحريه ان ربنا يديني قدره اعمل الصح اللي مفروض انا اعمله، وبالتالي انا في بيتي ومع مراتي واولادي. الحريه مش كل واحد يعمل اللي هو عايزه في البيت. الحريه ان اعيش دعوه ربنا ليا كزوج وكزوجه وكابناء، لكن مش وقت ما احب اطلق، وقت ما احب اسافر اسافر، وقت ما احب اسيب مراتي اسيبها، وقت ما احب عيالي يمشوا، لا لا دي مش الحريه، دي الحريه المغلوطه اللي العالم اوهمنا بيها ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه. مش كل اللي انت عايزه بيبقى صح، ومش كل اللي انت عايزه مرات بيبقى في اطار الحريه، بل بالعكس ده بيبقى في اطار نوع من القيد، وهذا القيد لا يمكن انك تتحرر منه بدون يسوع اللي قال عنه الكتاب تعرفون الحق والحق يحرركم. يسوع هو اللي بيحرر. يسوع لما بيملى البيت بيملاه باجواء من الفرح والسلام واجواء من الغفران والتسامح والمحبه، وده العمود الاساسي، وجود الله في البيت اللي يحفظ بيوتنا ويحفظ أسرنا ويحفظ تماسك البيوت دي يا مدام هايدي.
0: أي أكيد أكيد. إحنا بنصلي طبعا لكل السادة المستمعين والناس اللي هي تعبانة في بيوتها أو في زوجاتهم أزواجهم أولادهم، بنتمنى طبعا أن الرب يحرر كل ده من القيود اللي هي بتديها لنا البلد دي، بتديها لك فري طبعا، وإنت بقى تعمل اللي إنت عايزه. فهي دي المشكلة بتاعتنا.
1: ما هو هو مدام هايدي أنا صدقيني جوايا صلوة كده لكل ناس اللي أمين. اسمعنا كل حد يمكن مرات هو تعبان في علاقته مع مراته، او هي تعبانه في علاقتها مع جوزها، او هم تعبانين في تربيه ولادهم وحاسين ولادهم بيضيعوا او بيعملوا حاجات مش مظبوطه. يا جماعه الحل الوحيد ان ربنا يدخل البيت. لما ربنا بيدخل بيت انسان ويمتلك بيت انسان، صدقوني الزوجه بتعرف تخضع لجوزها، حتى لو انا عايشه في بلد فيها نوع من التمرد، والزوج بيعرف يحب مراته ويخلص ليها ولا يمكن يفكر يخونها أبدا، والولاد بيتربوا في مخافة ربنا وبيخضعوا لأبويهم حتى هم سن كبير. أنا بشوف أنه في حياة أسرتك يا مدام هايدي وأسر كتير أنا بحبهم هنا في ملبورن، زرت بيوتهم شفت قد إيه وجود ربنا في بيوتهم حفظ البيت وحفظ الولاد من حاجات كتير غلط حواليهم، لأن وجود الله في البيت هو الأساس يحفظهم. طب لو أنا بيتي فيه مشاكل، طب لو أنا ولادي بيشربوا مخدرات، طب لو أنا مراتي مش خضعالي وعندنا تحديات كتير، طب لو بيوتنا فيها مشاكل كتير، من فضلك دور على أقرب كنيسة والتصق بخادم كده وصلي معاه واطلب ربنا في بيتك وقول يا رب أنا عارف إنك لما تدخل بيتي بيتي هتملي بالإيمان والمحبة والغفران والخضوع يا رب، وامشي مع خادم ومع كنيسة نتبناك وتلمسكم، لأن الحل الوحيد اللي هيحفظ البيوت وتماسك البيوت ووحدة البيوت، لا لا لا انقسام ولا مرارة ولا بغضة ولا هو وجود الله في البيت، لأن الله محبة والله هو مصدر كل حب، وبالروح القدس هو بيسكب محبته في قلوبنا لبعض. حتى لو أخطأنا، حتى لو غلطنا في بعض، حتى لو حصلت مشاكل، لكن المحبة اللي جوه قلوبنا بتدوب كل ده، وبنرجع تاني نبقى واحد زي ما ربنا عايزنا، جسد واحد لا يمكن لأي ظروف أو تحديات إنها تقسم الجسد ده أو تدمر الجسد ده.
0: ألف شكر يا جناب القسيس، ويا ريت تختم لنا بصلوة حلوة كده لكل العائلات ولكل التعبانين ولكل البيوت اللي محتاجة إن هي تنضم فعلا لبيت الرب. أكيد، أمين يا رب. تفضل يا جناب القسيس.
1: أمين يا رب، أمين. أنا بشكرك يا مدام هايدي جدا لاستضافتك ليا.
0: ألف شكر.
1: وسعيد جدا إن أتكلم مع كل الحبايب اللي بيسمعونا والمستمعين. ربنا يبارك بيوتكم، ربنا يحفظ بيوتكم، ويا رب من كل قلبي بصلي لأجل كل بيت بيسمعنا الآن يا رب، كل بيت يا رب يمكن فيه تحديات أو مشاكل، أو كل بيت حلو ومستقر، أنا بصلي لأجل كل البيوت يا رب، والعائلات والأزواج والزوجات والأبناء. احفظ البيوت يا رب، احفظ العائلات يا رب، قدسهم ليك في اسم يسوع، يتكتب على أعتاب البيوت قدس ليك يا رب، لا سلطان للعدو على البيوت يا رب، لكن بيوت موحدة، وبيوت يا رب مليانة بالمحبة والغفران والتسامح والاحترام والإيمان يا رب. أنا بصلي لأجل بيوت عافية قوية لا يمكن للظروف أو الثقافة إنها تهدها، لأنها مبنية على الصخرة، مبنية على يسوع المسيح، والبيوت اللي مبنية على يسوع مهما جت الأمطار أو العواصف وهزت البيت، لا يمكن لهذا البيت أن يسقط، لأنه مؤسس على الصخر. لتكن بيوتنا مؤسسة على الصخر، لتكن بيوتنا مبنية على معرفتك وإيمان بيك، لتكن بيوتنا يا رب ملك خاص لشخصك ولجلالك. ولو في بيت يا رب بيسمعنا في مشاكل يا رب، انت زوره يا رب، زوره وانت اصنع معاهم آية للخير يا رب. كل انقسام، كل بغضة، كل عدم راحة، كل عدم غفران، كل احساس بالمرارة، كل زوجة متألمة لخيانة جوزها، كل زوج متألم بسبب تمرد زوجته، كل أولاد يا رب مش خاضعين لوالديهم، أو كل أباء بيغيظوا عيالهم يا رب، أنا بصلي لأجل أجواء بيوت مليانة بحضورك، تبقى أجواء مليانة بالحب يا سيد. احفظ البيوت، والمنهدم أنت ابنيه، والمتضايق أنت رده، واللي فيه مشاكل أنت يا رب تملاه بحضورك وتصلحه. وبشكرك لأجل أمتك من استضافتني مدام هايدي، شكرك لأجل البرنامج يا رب، شكرك لأجل كل رسالة أنت بتبعتها. والآن يبارك الرب كل البيوت، يحرس الرب كل البيوت اللي بتسمعنا، يضيء الرب بوجهه على كل البيوت اللي بتسمعنا دلوقتي، ويملأ كل البيوت سلام لمجد الله من الآن وإلى الأبد. آمين.
0: آمين يا جناب القسيس. إحنا طبعا أكيد بنتمنى لك إقامة حلوة وجميلة في محضر الرب في ملبون، وعايزين نعرف خطوات حضرتك وجنابك هتكون فين مثلا بكرة الحد أو النهاردة بالليل، أو لو أنت عارف البرنامج، أو بعدين نبقى يعني ياريت هو بكرة هيكون الحد
1: والنهار. أنا
0: تفضل يا جناب القسيس. تفضل.
1: أنا بكرة بمشيئة الرب هكون بخدم في الكنيسة المعمدانية في العربية في إيدينج الساعة 10:30 صباحا، الاجتماع كنيسة العربية المعمدانية في إيدينج. أتمنى كل اللي بيسمعونا لو يقدروا يجوا ويشاركونا العبادة في الكنيسة العربي في إيدينج، يبقى شيء كويس. تقدر تسرش عنها دلوقتي هتلاقي الكنيسة موجودة، أو اطلب من البرنامج يبعت لك اللوكيشن بتاعها بحيث تيجي وتعبد الرب معانا. وأنا أحب أن كل العائلات والبيوت اللي هتيجي نصلي مع بعض ونطلب الرب مع بعض في يوم الرب بكرة الأحد الساعة 10:30 صباحا، كنيسة العربية المعمدانية.
0: وأكيد هيكون في لمسة شفاء طبعا بكرة، وصلى لأجل شفاء المرضى وكده. النهاردة بالليل هل في برنامج بالليل النهاردة؟ النهاردة بالليل في برنامج؟
1: النهاردة بالليل كمان أنا أكون في جمعية خلاص النفوس في ميل بارك. الناس كمان اللي عندها ويك إند النهاردة، فأنا هكون في جمعية خلاص النفوس في ميل بارك، فأقدر كمان لو أنت النهاردة ظروفك تسمح نبعت لك كمان اللوكيشن من خلال البرنامج. وأنا هبعت الدعوة لمدام هايدي. فبكرة في المعمدانية الصبح، والنهاردة بالليل في جمعية خلاص النفوس في ميل بارك. أحب أشوف كل الحبايب، وتواصل معنا خلال الأيام الجاية في اجتماعات أخرى وأماكن كثيرة في ميلبورن، فتواصل معنا، ممكن نبعت لك البرنامج وتقدر تيجي وبتصلي وتعبد الرب معنا وسط اخواتك وحبايبك اللي بيحبوا الرب وحريصين ان هم يكرموا الرب بعبادتهم.
0: ألف شكر يا جناب القسيس، وبنتمنى لك إقامة سعيدة إن شاء الله يا رب. أمين. وألف شكر. كنا مع القسيس هاني موسى شاكر، راعي كنيسة الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة بالأزبكية بوسط البلد. ألف شكر لوجودك معنا يا جناب القسيس. سلام.
1: شكرا.
0: سلام.
1: مرسي يا مدام هايدي.
0: ألف شكر. باي باي.

نرجع مرجعنا للبرنامج المصري وتبرعات الراديو سون. احنا بنرحب بيكم طبعا في البرنامج. انتوا طبعا اكيد مش يعني انتوا هتكسفونا بكرمكم، عايزين نشوف الكرم بتاعكم هيوصلنا لغايه فين. فاحنا منتظرين تليفوناتكم على 9415192 3. متعودين على كرمكم كل سنه، فبنتمنى ان كنتم ما تكسفوناش المره دي وتكونوا معانا وبتعض ضدوا البرنامج المصري علشان يستمر على الهواء ويحط لكم كل اللي انت عايزينه. احنا طبعا بنقول ان الاعلانات الشهر ده كله لمدة 30 يوم ولا 31 يوم واتيفر هيكون اعلانات ببلاش. اللي عايز يعلن عن بيزنس جديد اتفتح، عايز يعلن حتى يا رب حتى تكون لو عيادة او حتة جديدة اتفتحت، او عاوز يحط تهنئة لأسرته لعيلته لولاده لمراته لزوجها البابا الماما الجدو التيتا، اهلا بيكم. اهلا بيكم في اي وقت. البرامج بتاعت طبيعة برامج الراديو سون هتبقى ترفيهية أكتر، ما يبقى فيها رغي كتير ومعلومات كتيرة، مش عايزين نعمل لكم زحمة في دماغكم. فيعني هنشكر ربنا على أننا هنقدر نعمل لكم برامج ترفيهية غير معقدة. فتليفون البرنامج المصري على 9415192 3 9415192 3. معرفش أنا قلتها غلط تقريبا. فمنتظرين مكالماتكم، هتلاقي اللي هيرد على التليفون. احنا ممكن كمان اللي عاوز كمان يطلع على الهوا يتكلم يقول أنا تبرعت، يحط بس اسمه وقيمة التبرع، وإحنا تحت الهوا هنبقى ناخد رقم تليفونه أو العنوان بتاعه اللي هو عايز يدهلنا. وكمان في طريقة تاني، إن كنت مثلا تشوفوا الويب سايت على www.3zz.com.ie، ممكن تتصلوا علينا على الإيميل برضو تبعتوا التبرع، وإحنا البرنامج اللي وراه بنزيع التبرع على الهواء ونقول الاسم ونقول قيمة التبرع. وطبعا بالطبع هنشكركم كلكم. ياريت تعودوا كمان ولادكم يعضدوا البرنامج المصري من ناحيتكم. على فكرة الدونيشن ده هيبقى تاكس ديدكتابل، يعني مش هياخدوا منكم، بالعكس هترجع لكم الفلوس تاني، يعني مش هتخسروا حاجة. ده يعتبر دونيشن هتدخل في التاكس. فيعني بكل رحب وسعة ان احنا هنستقبل تليفوناتكم على 9415192 3 ومنتظرين تليفوناتكم. النهاردة على فكرة بننوه ان احنا مش هننسى تقديم الساعة لقدام الليلة حسب التقويم الصيفي وقبل الذهاب للنوم، وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين.

أنا بحب أنوه إن في حد اتصل بينا بيطلب بعض الأغاني، بس أنا دلوقتي معيش الأغاني دي موجودة، بس هبقى أحطها له ببرامج تانية. نسينا ننوه اللي محتاج يسمع أغنية معينة لمطرب معين، مطربة معينة، يتصل بينا برضو، إحنا هنحطها له، يعني حتى لو ما تبرعتش برضو هنحط لك الأغنية اللي أنت بتحبها. وياريت تقولوا لنا الأغاني اللي بتحبوها إيه عشان نجهزها لكم البرنامج اللي جاي. وتليفون البرنامج على 94151923، منتظرين مكالماتكم وتبرعاتكم.

0: سعيدة بتقديم برنامج اليوم لكم. هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 94151923. لقائنا القادم هيكون يوم الثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر. هنستقبلكم برضو يوم الثلاث في حملة الراديو سون. بنتمنى ان كنتوا تتصلوا بينا. احنا ممكن دلوقتي برضو ناخد مكالمات بعد انتهاء البرنامج، هنكون بنرد عليكم.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Romanian.
4: Hear the difference.
5: Hear the world.
2: 3ZZZ 92.3 FM.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Laotian.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุภาคภาษาลาวจากสถานีวิทยุ